راديو الحارة وأجا وقت أحلى ستات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كله ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتيرة. فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل، وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلا حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو وين هو بواجه الهيكل الفوقية وطبيعة بناء السرد عبر الزمن. مرحبا حسن.
2: يا هلا مرحبا.
1: وبس بحب أحكي قبل ما نبدأ بحلقة اليوم إنه اللي بحب يتابع حسن هو بدأ برنامج جديد على راديو الحرم بارح أظن، وبيجي كل يوم خميس، صح حسن؟
2: صحيح.
1: وإيش بس إيش عنوان البرنامج؟
2: اختراع العمود الفقري. اختراع العمود الفقري.
1: فتابعوا حسن كل يوم خميس على برنامج الخاص. أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو إيسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي. ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو إيسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول شيء بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
2: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق استعمل انا بشكل عام كلمه غبار لتغطيه كل هذه الاحتمالات او هذه الملامس او في الصوت يعني بشكل عام.
1: اوكي، وفي وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا أو مش إنه هو إفكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ أو مش عارف إذا كنت مثلا تاريخ صح بس صح. يعني aging أو
2: أي صح
1: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعة للشوائب أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مأرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس انت استعمالك للغبار هو اشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرف اذا بتقدر تحكي برضو شوي اكتر عن هذا الموضوع، عن استعمالك أوكي. يعني للهي.
2: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار او في هذه الحالة يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يؤرخ العمل يعني. بالنسبة لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستر يعني باللغة الانجليزية الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيه موضوع الغبار ان يعني اتذكر انا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى أن الغبار يعني أو الشوائب مثلا موجودة في أشرطة الكاسات في السيديات لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع أو مثلا حتى على الراديو أو مثلا MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلت في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة لتسجيل الموسيقى تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو أضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً، لكن أفكر أنا دائماً بالملمس أيضاً بالتكستشر، لأن التكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني ف. تلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت، فأنت كنت عم بتقول لي أنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت أنه هو مش بالضرورة السكون خلينا نحكي
2: صحيح.
1: ففي أشياء يعني فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة إنه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
2: صح. الصمت يعني الصمت حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة silence أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان أو pause مثلا وفي يعني او التوقف يعني الفتره القصيره يعني فيها دائما فيها لازلنا احنا باللغه العربيه يعني هذه من ضمن الاشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبه لي يعني انا احب افرق او احب انظر الموسيقى بان في موسيقى مؤداة يعني فيها اداء يعني ممكن فيها حالة حفلة موسيقية أو أمسية موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها التسجيل، ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو بيكون شيء مزعج
1: يعني صح
2: لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شوية ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي المفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب او الغبار يعني في التسجيل يعني على اساس انه يزيد يعني يضيف الى المفارقه في لحظات الصمت يعني ويضيف والمستمع بامكانه يفهم بان هذا الصمت يعني معنى فيه شويه في صوت دخيل يعني خفيف لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بان لا هذه الحاله حاله صمت يعني فالمستمع بامكانه انه يملي الفراغات يعني في هذه الحاله يعني فاحاول ما اضغي بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الصواب بهذه الشوائب لكن يعني اعتقد انها تضيف شيء الى التسجيل يعني خاصه لما نستمع الى هذه الموسيقى طريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال يعني.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى دائما حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. هلا طبعا هذا موضوع كتير كبير واظن صعب انه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع او سطحي لانه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير عن كيف تشتغل انت مع الغبار تقنيا يعني مثلا هل هو كله ديجيتال او افكتس او في اشياء يعني بتنتقل لما انت تعمل ديجيتايزيشن يعني كيف تشغل معه تقنيا؟
2: والله في عده طرق لادخال هذه الغبار او الشوائب في الموسيقى في بعض الاحيان

This is probably the 9th time I'm recording this. شوي تعبت، قالوا لي بدي سجل انترو، بس المشكلة هي انه عم بنسى، انه ما عارف شو اقول. معكم افرام، عم تسمعوا خبر كسلان عليجوا الحارة.

في بيتنا زي ما فوزي حكى زي نفوز ونبى زي تموزنا ده بزيت اللوز وانا زي العوانة زي ما عاوز بعمل اليوم طبخت شي قوي كرمال عم بس صالح لجيزة بس اللي ضايل فلوس نزلت صورة الصحن بشهي على حساب الشخصي وكتب

لأنه ولا هاي لعدائي صار يشيل الطب عشان ترتاحي علشان تشتري بدال ما تهابي ليش بعراش تسألنيش ليش تسار بعراش مال الدنيا إيش هو الحوار بعراش هتسألني هسا بعراها 17 بعراش مرة مستحملت وأنا أقولهم بعراش وقتها نظرت لنفسي تتطعباش تفضل وقتها تتفرج يخرب بيت

تنسيك وتقول لك سيبك. في شهيد على الفجر وجنين مليان اعلام في زبات ومسيرة. زلمتي كل ما تحس مش ضايل دم ولا قطرة أخيرة. في شباب بتخافش الموت أنا خفت تفكر ما بنحكي لك. هادي لمصيدي هادي عقيدي هاتي لعربك هادي عبيدك هادي لأي حدا شد على إيدي.

فليب تايلاند تكنو تحاول لا تنسوا بقول لك هيك نتعبد هيك نتعبد وصلتك رسالة من يعبد واللي استنكر واستبعد وخيم صامد لن يركع فيه فصائل تتجمع بضحوا عشانك كي ترجع فيش كولا قزايزي بترجع هاي

0: حكبت لحد معصب من جمعة وأحد يا أبطال شباك فاز بس بجيب من اللحن الألمان
1: كيف زعلان وانت تركها بالنبي كيف زعلان عشدار من بنينا
0: سامع الشر ولا تعودنا بطلنا نميز إذا تعودنا حضلنا نميز كنا تعودنا سنقدر نميز فش حق عودة فرناس وعيش طبعا بالشقلوب أصلا مش مكتوب هيهم عم بيكتفوا

متحير أو أول لحظة أنا بحاول أو في البحث أنا لا منيح ولا سيء بطيقش السكران ولا خطب الشيوخ ولا الخطب مشيوها قطط الشيوخ سلام ضد صيران حرامية ضد أسرة

احسن استغل فيش خطه في الجيبس تعليمنا ناقص اكتر وحبات فطلعت السكينه الفرديه تلوها ثم عدوا بيضا ولا كادي خبره في العز فجلنا نط وطلع كبك هي السلم اسمه صراخ كسر الارض بالبسطار محزق العرض من دون رصاص اذا بنفجرش هيك فكري فعلي شكلي صوتي جزء رئيسي من صوتي

0: الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي همجي.
1: وبعد نحو 22 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، نؤكد على ما يلي: نقول للعدو الذي يكرر تهديداته بشكل يومي بالمعركة البرية إننا لا نزال في انتظاره لنذيقه أصنافا جديدة من الموت، ونقول

استاغ دب في اللاغوتي سا كيسي ساعات من دب دورا قدات سوا دم عمر دميقم لكيونا لكول الناس ابنو ناشنات لنيا لراسا چنبلن وغني وقل لنن دابت جنز من قدرو تري مقن عن يارك استيس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس ديس يليت يليت عرشي ديس ديس

مجنون عليك استاذ استاذ تعال يا عم الناو تعال يا عم الناو يكرم يا تعال يا عم الناو تعال يا عم الناو يكرم يا

عالم تمسكن يال شرو ممنيت كسو انزارنيا سن مسل سبلس عالم نتشاكل اسو عين عالم عدام كنياكل اسو عكن يقول تمسكن يال شرو ممنيت دالت زيوب بامة تمرت ورعلي خلاتشن منولك تاسد مش ينعلم

استعجل ابن في اللعجو تسع زي ساعات مدب دور عجو دادر بس وعد ما عمرت ميجمر لك يونا على كل الناس ابنه عشان عطلين على

0: عداوة إنه
1: لين بون
2: تعالى
1: ايه تلك مو داري بس لايك تلك صار هون لايك ندوهم كنت دروي من دنا بروت يعني خلي قولا جار دينور سلام فكر دينا دنيا ولا جنم كبر لي رول فرق على لو ولا جنم نكس فرق على لو ولا جنم مرا فرق على لو ولا جنم نلاو فرق على لو ولا لو لا جنم يقبانا ሁላችንም እውነትን እናውቅ ይገባል እንከተል ይገባል ይገባል ይገባል እንረዳ ይገባል እውነት እውነት እውነት ብቻ ነው ሌላ እውነት የለም እውነት ብቻ ነው እውነት ሳምናት እውነት እውነት ብቻ ነው እዛ ምላሽ ይቻል ካስማስ ወሬን በዜማ እንጂ ወሬ እንደው አይበጅ ታጋሹ አቡሹ አይሰራ ደግሞ

0: كبير اللي حكي حكي اصلا. الصغير اسمه بس اسمه عائلة اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبيل قاب مغنيه.

0: نسيت باش نقلك حسن تعدى خلي سيد علي توفى.
1: اخبار سعساني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسات الكوبي

بكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ميت وهزت حكايتي معاه. اليوم خايفة، بركة فيكم حتى ما تلتوني ديما في بيتها. نجم اخلط عليك.

0: عليه. توحشتك. حتى أنا توحشتك برشا. استنينا كويس. قلنا ما عادش ترجع.
1: خالتي حدا. باش ماتي ديالي.
0: عارف جدا. هزويتيه. كليت فيه كليت لها بصغير.